طيب شانيلا هناك معكم ساليربا فوق بيد كانت timeless تا the weekend و speaking of the weekend الويكند وصل كوازي فلاخر تياو اما اتفاد لنا اللوم الجورناتا كلها سو ما نبدوش نهضو فوق اتنين من استا قالولا شنو مالبيانيت تياك اللومك هتمر جورناتا بهاري و فورسي كيفت قودي لاخر نقرات البهاري سو دان الشال اللي جاي فاد لنا نقودو كوازي كوازي ستايتا شنو بات كل هاد بيك تو سكول بيك تو انتر روتين على فوليا تكون فورسي قادة سخانة Jew t-preferi xi ħaġa iktar relaxek forsi xi lunch mal-familja jew anke forsi fuq sufan ma tiċċaqlaqx. X'inhu l-pjanijiet tiegħek? Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897. Ankompli ma' sombra l-issa jiena home record.

قوم لنقعدوا الويكند ملكي just the way you are فوق بي المطول لول نفسيا في المكان ودجا قدينا لول نفسيا ما نفش كيف يا دي دق السك ملاير الهين عرفتين موتي اهرا نيد لك نقرا شينا شرايت فوق تيك توك وغنيد لك هيك لونا قاجة لنيد لك متى رايتو دان الفيديو بقايت امبلها عرفتين موتي اهرا نيد لك بقايم

كالفن هاريس بليسينجز على طول الحط فلاشيه فوق باي وزغول مشينا بس الساتشي تاتا باش نسمعو لايف الدوو الفاموزي Another li palissa عندهم الهيت سونج تاهم Talk to You ديسكافيرا ترندينج palissa زغور تافو اسمعو مني السا جايين لايف سبتمبر اللي جاي فيرا تاتا وانت كلك تشانس استايت مرتاحهم لايف كومبليتا من شي من عنا جراتس كبيرة لل 365 Entertainment ويكن فورسي مسياي تادين وتشتق تربح شي بار بليتيا شي كونشيرتي يوهر تزيش تسمع البي عش اسمع مني جايين حفنا

جول تا بروسبا وكلوني فور يور مايند فوق باي وين ارجنتا من تكلي كونفرزيشن مع حبيبتي تا كان تبعث لي فويس مسجز زين بعدا ولبيرك تا فويس مسجز دي بكونو تا شي 2 مينيت سو يو نو اف ام بيرسونا لي تا بيز لي مالايرا يجيفيري allora السكوند اللي نهار اللي باتت لي جو فويس ريكوردينغ تا شي زوج منوت دي بنبروفا نعملو شي تايمز تو خلي نسمع الفويس مسجز اكتر مالاير يو شي حاجه اللي نعمل لي فهم اوفيامنت ما تنش حتى هو غوستك تسمع خادين نسمع الاخر 3 سكوندي تا الفويس مسج اللي كانت باتت لي عشان كون نعرف لي الاخر بيتشا كل الاكثر بيتشا امبورتانتي تا الفويس ريكوردينغ دايم تكون لي الاخر اذا ما تنش شي حاجه صبيحه اللي نعمل ما نبريفيري نعمل هيك من اللي نسمعو كله تقبل مي هي ولا فوق قديم

يتفضل الناس يوهرا فلمكن بينكن at nobody اوك فو 897 باي يكا عندك شو ديسكبر تقول عاريك لي عندك ما تستاش تفهم شل مارا اللي يسمع 9 بالزيرو 897 باي تفتت تايم ستامب ونجد لك نقرأ شو يسمع الموزيكا اللي تنجو

وين هناك كلب كالتشر ساندي زاني 97 في هابي ساندي لو الحاجه عدت داشيت نبازيو كل ورا البيره هي انا ورا ذاك البارتي احسن لك مانويل ايلاند من ياف ياف من مارمار من مامارش ممش تعمل حبيبتي اي هنقوم بلا عربات تي اي الو ال سي تي اي برو تنس يا دلوقت هناك من افتكي ورا جفري اب اب وذ نيك بفتوهين يا كتبو بيجيت قبل نهدو بيجري فينجي هي